يا روح الروح.

0: صباح الحبايب برنامج يومي على حبايب اف ام من 7 وحتى 9 صباحا.
1: منسمعكم احلى الكلام، بنرجعكم لايام البلاد الحلوه لما كانت كل العيله ملتمه تفطر مع بعض، لما امنا كانت تحط القهوه والشاي على النار، لما كنا نغمس الزيت والزعتر، ولما كان ابونا يعطينا المصروف اذا كان معه.
0: صباح الحبايب، خلي نومك طايب.

0: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
1: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خيرا.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: ومن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في

0: أصبح وحين أمسي
1: العرش العظيم
0: سبع مرات.
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهم
1: لا إله إلا
0: من أمر الدنيا
1: توكلت
0: والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: وبحمده.
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: حبايب اف ام 93.7. بالطبع جميعنا يعلم أن أغنى رجل جاء على مر التاريخ هو قارون، ذلك الرجل المذكور في القرآن الكريم مع نبي الله موسى الكليم عليه الصلاة والسلام. كيف لا؟ وهو رجل مفاتيح كنوزه فقط لا يتمكن من حملها الرجال الأشداء، فما بالك بكنوزه ذاتها؟ ولكن هل سألت نفسك ذات يوم ما سر ثروته الطائلة تلك؟ وكيف تمكن رجل واحد من جمعها؟ والأهم من ذلك، أين ذهبت تلك الكنوز بعد موته؟ وهل تم التوصل إلى طرف الخيط الذي سيوصلنا إلى تلك الكنوز حقاً؟
1: حبايب اف ام 93.7.
0: اولا، من هو قارون؟ قارون هو رجل من بني اسرائيل، وتحديدا من قوم موسى عليه السلام، لقول الله تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. وقد قيل أيضا أنه كان ابن عم النبي موسى عليه السلام، ويلتقي معه في النسب لأبيه وأمه، فهو قارون بن يصهر ابن قاهف بن لاوي بن يعقوب، ويلتقي في النسب مع النبي موسى عند قاهف بن لاوي، فموسى هو موسى بن عمران ابن قاهف. وكان قارون في بداية حياته، فيما قال بعض العلماء، من أتباع النبي موسى عليه السلام، وكان شديد العبادة، حتى وصل في بعض الأقوال إلى مرحلة من العبادة لم يصل إليها أحد من بني إسرائيل، حتى إنهم قالوا إنه اعتزل في أحد الجبال يتعبد ربه 40 عاما، وكانوا يلقبونه بالمنور لشدة علمه وحسن صوته بالتوراة، وإن كان بعض العلماء قد عارض هذه الأقوال، ولم نقف على دليل صحيح يؤكد هذه الأقوال. ومما قيل إن إبليس حاول أن يفتن قارون بالشياطين، لكنهم لم يقدروا عليه، فتمثل إبليس بنفسه على صورة رجل وذهب إليه، ثم أخذ يتعبد معه حتى فاقه في العبادة، فأصبح قارون يتواضع لإبليس أشد التواضع مما يراه منه. وهنا بدأ إبليس يستدرج قارون، فقال له: نحن لا نشهد للقوم لا جماعة ولا جنازة، فالرأي أن نشهدها معهم فهي عبادة أيضا. فوافقه قارون. قالوا: فلما فعل ذلك قارون وعلم بنو إسرائيل بأمر عبادته، بدأوا يحملون إليه الطعام في أيام عبادته، فقال له إبليس: إننا صرنا عالة على القوم، فالرأي أن نخرج في يوم نكسب فيه وباقي الجمعة نعبد الله. ثم استدرج إبليس قارون أكثر، فقال لقارون: صرنا لا نتصدق على أحد ولا نساعد أحدا، فالرأي أن نعمل يوما ونتعبد يوما. فلما وصل قارون إلى هذه الدرجة، تمكن منه الشيطان وتركه وانصرف عنه. وهنا فتحت

قارون الدنيا، فنسي ما كان من العبادة والزهد الذي كان عليه، وانشغل بالدنيا وجمع المال حتى جمع ثروة لم يجمع أحد مثلها على مر التاريخ. ولكن السؤال هنا، كيف استطاع قارون جمع تلك الأموال كلها؟ في الحقيقة لم يستطع الباحثون تأكيد الطريقة التي جمع بها قارون ثروته، ولكن هناك عدة أقاويل. أولها أنه كان يعمل بالتجارة، والتي كان له ذكاء وعلم شديد بها، فاستطاع قارون من خلالها أن يجمع تلك الثروة الطائلة. أما القول الثاني هو أن قارون كان لديه علم يسمى بعلم الخيمياء، وهو تحويل المادة من صورة إلى أخرى. قالوا فكان يقوم بتحويل التراب إلى ذهب بعملية خيميائية بحتة. أما القول الثالث أنه كان لديه علم باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وأنه دعا الله عز وجل أن يرزقه المال فاستجاب الله تعالى له وأصبح من أغنى الناس مالا. ولكن هناك قولا آخر وهو الأشهر بين أهل العلم، وهو أن قارون كان يعمل في استخراج الذهب من المناجم، وكان هو الشخص الوحيد في عصره الذي لديه العلم بطريقة استخراج هذا الذهب من الصخور ثم تحويلها إلى سبائك ثم بيعها، فكان هو المصدر الوحيد في زمانه لاستخراج الذهب وتحويله. قيل إنه كان المصدر الرئيسي وراء كميات الذهب لدى الفراعنة. وهكذا أصبح قارون في مدة قصيرة أغنى رجل في عصره، وكان فرعون يقربه من مجلسه دون أبناء عشيرته لعظم ماله. وهنا بدأ قارون يغتر بماله ونفسه وسلطانه كثيرا، وأخذ يتباهى بماله على الناس، ونسي فضل الله عز وجل عليه، فكان يلبس أفخر اللباس ويصنع ملابسه من الذهب، ويزيد في طول ثيابه شبرا أو شبرين تفاخرا وتكبرا على قومه. ولهذا السبب أمرنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بتقصير الثياب، لأنها من علامات الكبر والخيلاء، فكانت هذه أيضا من عادات الجاهلية. فكان الكفار يطيلون ثيابهم شبرا إلى الأرض تكبرا وتفاخرا بينهم، أيهم أكثر ثراء وطولا في اللباس. كما كان سرير قارون وكرسيه أيضا من الذهب، حتى إن أبواب قصره كانت من الذهب، وكان لديه مخازن عظيمة من الذهب، لدرجة أن مفاتيح كنوزه كان يعجز عن حملها العصبة من الرجال الأشداء، والعصبة هم المجموعة دون 40 رجلا. فإذا كانت هذه حال مفاتيح الكنوز فقط، فما بالك بالكنوز ذاتها؟ قال الله عز وجل:

0: عصبة أولي القوة.
1: أما عن قصة قارون مع نبي الله موسى عليه السلام، فقد بدأت القصة عندما أنزل الله تعالى حكم الزكاة على بني إسرائيل، فلما أمرهم سبحانه بها أمرهم موسى عليه السلام بأمر الله، وكان قارون أكثر الناس رفضا لها لشدة حبه وخوفه على المال، ولكن خوفه من موسى عليه السلام دفعه للذهاب إليه ليسترضيه، فأمره موسى بأنه سيدفع الزكاة دينارا عن كل 1000 دينار وشاة عن كل 1000 شاة، فوافقه قارون ولكن على كراهة منه. فلما عاد قارون إلى بيته وجد أن ذلك كثير، ولم تطاوعه نفسه على إخراج شيء من أمواله، فعمد قارون إلى القوم الذين اعتادوا الجلوس معه وقال لهم: إن موسى أمركم بكثير من الأمور فأطعتموه، ويريد الآن أن يأخذ أموالكم، فماذا نفعل معه؟ فقال له القوم: أنت كبيرنا ولك أمرنا، فأخبرنا بما تريد ونحن معك. فقال لهم قارون: نأتي بامرأة بغي ونعرض عليها المال، فتتهم موسى بنفسها على ملأ من الناس، فيذهب أمر موسى. قالت الروايات: وبالفعل جاء قارون بامرأة بغي زانية وأعطاها 1000 دينار وطستا من الذهب، وأمرها أن تذهب إلى موسى على ملأ من الناس وتتهمه أنه وقع بها. فلما جاء اليوم التالي ذهب قارون إلى موسى عليه السلام وقال له: إن القوم ينتظرونك خارجا حتى تعظهم. فلما خرج موسى عليه السلام وبدأ يكلم الناس، قال لهم موسى عليه السلام: من زنى وليس له امرأة جلدناه 100 جلدة، ومن زنى وله امرأة رجمناه حتى الموت. فقال له قارون: حتى وإن كنت أنت؟ فقال موسى: وإن كنت أنا. فقال قارون: إن القوم يزعمون أنك فجرت بامرأة. فقال موسى: أحضروا المرأة التي تزعم هذا. ثم ذهب موسى عليه السلام وصلى 2 ركعتين لله عز وجل، فلما أحضروها قال لها موسى عليه السلام: بالله الذي فلق البحر وأنزل التوراة أن تقول الصدق. فتكلمت الصدق وأخبرته بكل شيء، وطلبت التوبة والمغفرة إلى الله عز وجل مما فعلت. فاشتد غيظ قارون وكرهه لموسى أكثر وأكثر، ومن هنا بدأت العداوة من قارون لموسى عليه السلام. وأخذ قارون في محاربة موسى وتكذيب دعوته. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. وظل قارون يتحدى ويحارب موسى عليه السلام ويتكبر بماله أكثر وأكثر، حتى جاء ذلك اليوم الذي خرج فيه قارون في زينته على قومه في موكب عظيم، ويحمل مفاتيح كنوزه معه على 70 بغلا من البغال الشديدة القوية. فكان من عادة قارون أنه يحمل معه مفاتيح كنوزه معه أينما ذهب، وذلك تكبرا وتفاخرا على الناس بملكه وماله الذي آتاه الله إياه. وبينما قارون يسير بموكبه هذا بين الناس، مر على موسى عليه السلام بموكبه، وكان موسى بين الناس يكلمهم ويذكرهم بالله عز وجل. فلما رأى الناس موكب قارون وعظمته تركوا موسى عليه السلام والتفتوا إلى قارون وسلطانه وملكه وثرواته، لدرجة أن طائفة من القوم تمنوا أن يكونوا مثل قارون، تمنوا أن يكون معهم ما معه من متاع الحياة الدنيا، فقالوا:

وهنا غضب موسى عليه السلام وأخذ يعظهم ويخبرهم بأن ثواب الله عز وجل خير لهم وأبقى لمن آمن منهم واتقى. ثم ذهب موسى عليه السلام إلى قارون يعظه ويأمره بأن يتقي الله عز وجل فيما آتاه إياه، وألا يتكبر ويفرح بما آتاه الله عز وجل. وهنا اغتر قارون بملكه أكثر وأكثر وقال لموسى: قال إنما أوتيته على علم عندي، أي إني يا موسى أوتيت هذا المال لميزة عندي ولا لأحد علي فضل فيه. وإن كنت يا موسى قد فضلت على الناس بنبوتك المزعومة، فإني قد فضلت عليك وعلى الناس بالمال. وإني أتحداك يا موسى إن كنت نبيا حقا كما تزعم أن أدعو عليك أمام الناس وتدعو علي، ونرى من منا أحق بالفضل. فقال له موسى عليه السلام: تدعو أو أدعو؟ فقال: أدعو أنا. فدعا قارون فلم يجبه الله عز وجل في موسى عليه السلام. فقال موسى: أدعو؟ قال: نعم. فقال موسى: اللهم مر الأرض فلتطعني اليوم. فأوحى الله عز وجل إليه: إني قد فعلت. فقال موسى: يا أرض خذيهم، فأخذتهم إلى أقدامهم، ثم قال: خذيهم، فأخذتهم إلى ركبهم، ثم إلى مناكبهم، ثم قال: أقبلي بكنوزهم وأموالهم. فأقبلت بها حتى نظروا إليها، ثم أشار موسى بيده فقال: اذهبوا بني لاوي. فاستوت بهم الأرض. وقد روي عن قتادة رحمه الله أنه قال: يخسف بهم كل يوم قامة إلى يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خسف بهم إلى الأرض السابعة. قال الله عز وجل: فخسفنا

وهناك رواية أخرى بأنه لما مر قارون على موسى وهو يدعو الناس انفض الناس عن موسى وفتنوا بما عند قارون، فغضب موسى عليه السلام وأخذ يدعو الناس ويذكرهم بأن ثواب الله عز وجل خير وأبقى. ثم ذهب موسى إلى قارون وأمره بعدم التفاخر والفرح وأن يتقي الله عز وجل فيما آتاه إياه، لكن قارون تكبر ولم يستمع إلى موسى، فدعا عليه موسى عليه السلام، فما إن جاء الصباح إلا وقد خسف الله عز وجل بقارون وبداره الأرض، وأخذ الذين كانوا يتمنون بالأمس أن يكونوا مثل قارون وأن لهم حظه في الدنيا، يقولون كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. فأصبح قارون عبرة وعظة لمن بعده من الأمم. ولكن السؤال هنا: ماذا عن كنوز قارون؟ أين ذهبت وماذا حدث لها؟ في الحقيقة هناك الكثير من الأقاويل حول مكان كنوز قارون، فقد روي أن قصر قارون الذي يقع بالقرب من بحيرة قارون في محافظة الفيوم جنوبي غرب مصر هو بقايا القصر الخاص بقارون الذي ذكر في القرآن الكريم، وأن البحيرة المجاورة للقصر كانت ضمن محيط القصر والذي كان يوجد به 3000 غرفة فوق وتحت الأرض. قالوا: ومن يدخله يتعرض لتيه وربما الصدمة ويخرج بعدها فاقدا لعقله، وظل هذا هو السائد فترة طويلة حسب الروايات، إلى أن جاء علماء الآثار ليثبتوا أن كل تلك المعلومات غير حقيقية، وأن هذا القصر المعلن لا علاقة له بقصر قارون المذكور في القرآن، وأن المصريين هم من أطلقوا عليه اسم قصر قارون، وذلك لوجوده بالقرب من بحيرة قارون المجاورة والتي تم تسميتها بهذا الاسم لكثرة القرون والخلجان بها، فكان يطلق عليها في البداية بحيرة القرون قبل أن تحرف إلى بحيرة قارون. واتضح أن تلك المعلومات من روجها هم اليهود خلال وجودهم في مصر، حيث أشاعوا أن القصر هذا لقارون المذكور في القرآن وقورح المذكور في التوراة. فقورح بحسب ما ورد في التوراة هو من نسل لاوي بن يعقوب، والذي تزعم التمرد على نبي الله موسى وهارون عليهما السلام، فعاقبه الله عز وجل بأن انشقت الأرض وابتلعت كل جماعة قورح وبيوتهم. بل وأكد العلماء أن هذا المبنى الذي يقال إنه قصر قارون هو معبد قديم وليس له علاقة بقارون وقصره، كما أنه ليس هناك ما يثبت أن بحيرة قارون الحالية كانت المكان الذي عاش فيه قارون. ومع كل ما ذكرناه إلا أن العديد من الناس قاموا بالغوص في أعماق البحيرة أملاً في العثور على تلك الكنوز الغارقة، ولكن لم يتم العثور على شيء حتى الآن، في حين ذهب البعض إلى أن قصر قارون كان يقع في منطقة نينوى بالعراق، حيث ربط بعضهم بين قارون وبين أحد ملوك نينوى القدامى الذي يدعى أبولو، والذي كان يمتلك أموالاً طائلة محفوظة في كنوز تحت الأرض. ولكن هذا غير منطقي، فقارون كان على أرض مصر وليس العراق. وهكذا نجد أن هناك الكثير والكثير من التكهنات والروايات حول مكان كنوز قارون، وكل فترة يظهر من يدعون بأنهم يعرفون مكان تلك الكنوز، لكن الحقيقة أن هذا أحد أكبر أسرار التاريخ والتي لم يتم الكشف عنها حتى الآن، وربما لن يتم الكشف عنها أبداً.

لا خوف ولا عد قلق داخل وخارج جمال. تعال دام القلب داق أنا لك البيت والمكان.

قلبي في البعد احترق أين أنت قذالك ثما لش ما رحم قلبك ورق ولا قدو قلبك ملان قلبي في البعد احترق.

واستعينوا على قضاء حوائجكم ملكتمان. كنت أعتقد بأن الهدف من هذه التوصية أن نتجنب الحسد والعين فقط، ولكني مع الأيام أدركت عمقا أبعد من ذلك بكثير. استعينوا بالكتمان كي لا تصاب بخيبات الأمل علنا، فهي أكثر إيلاما. استعينوا بالكتمان. الكلام عن أحلامكم سهل، سيجعل منكم توقع الكثير، وعند تحقيق القليل سيغدو الإحباط حليفكم، لأن سقف التوقعات بات عاليا جدا. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، لأن الأحلام أيضا تتعرض للسرقة، والطاقات تهدر في القول بدلا من الفعل، لأن فرحة الوصول وحدكم وبجهدكم لا تقدر بثمن. واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود.

في رحلة بحثك عن شخصك المفضل، أحضره مختلفاً، لا يشبهك خلقاً وسلوكاً. تصلي ملتزماً بالفرد، يأتيك بفضل السنن، يحثك على الالتزام بها أيضاً. تقضي ليلك بقراءة كتابك المفضل، فيسألك عن تفسير آية قرآنية يعلمه هو، ولكنه يسعى لتتذوق القراءة في صفحات القرآن وتفسيرها. تفضل الحديث عن الناس، فيشغل فكرك بأسئلة تدور حول ما تسعى إلى بلوغه في حياتك، حول مستقبلك، ولربما يسألك عن الطبق الذي ستحضره على العشاء. كل ذلك منعا لإثم قد يسقط على عاتقك من حديث لا يسمن ولا يغني من جوع. يراك تحمل الكراهية لشخص لم تعاشره، فيتحول حديثه عن ضرورة التجربة قبل إصدار أي حكم في الحياة، سواء أكان تجاه غرض أو أشخاص. أحضر شخص يؤمن بذاتك، بقلبك، يفهم حديث مقلتيك، وينظر إليك بعين تسعى لإصلاحك، لا على أنك مذنب وجب عليه مغادرتك. تذكر دوما، الاختلاط بالصالحين يصلحك، الاختلاط بالصالحين يصلحك.

تشتاق الأماكن لأصحابها، حقا تصبح موحشة بغيابهم. أتكون فعلا مظلمة رغم وجود قمر منتصف الشهر في لياليها؟ أهي حقا تكون باردة حتى في أيام تموز الحارة؟ هل تفتقد ضحكاتهم وهمساتهم وجلساتهم وصولا لضوضائهم؟ أتذبل فعلا ورودها وتشحب أشجارها وتصفر أوراقها حزنا لفراقهم؟ أم نحن من يفعل ذلك؟

تنتصر شوقا لهم، وأرواحنا تترقب عودتهم، وأنفاسنا تتوق لاستنشاق عطرهم، وقلوبنا تتأمل لقاءهم. وفي غيابهم نستنطق هذه الأماكن ونحاكيها، فنراها تشاطرنا الشوق لحضورهم والحزن لغيابهم. لست أدري.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: خلكم على 93.7 الموجة الصح.

الراحلون وإن طال الغياب بهم باقون في القلب ما غابوا ولا رحلوا هم بالفؤاد ينبضون السماء فقط اشتقت إليهم فرفعهم الله إياها اللهم ارحم كل متوفى تقطع له القلب من الشوق اللهم اجعل المتوفين ساعة في قبورهم لا يرون لها نهاية وهب لمضاجعهم طيبا ولظلمتهم نورا ولذنوبهم غفرانا اللهم اجعل القبور باردة عليهم واغفر لهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم إن اشتقنا لأرواح لن تعود فاجمعنا بهم يا الله في جنات النعيم وارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: زلت من صعوبة إرسال الأموال، انتظر في طوابير طويلة تدفع رسومات.
1: خلاص طريقة هل حول على باي، حول لك أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 دولارات قريب. أنت عارض كل العملات التنفسية رسوم مفضة، ذلك من هفك سريع بدون أي عناء. ولا فوت عروض اي باي لتويل الأموال بقية 5, 10, 15 و20 ريال قطر. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوم.
0: اي باي رسوم أقل، تسامى أكبر.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
4: خلك على السمع وخلينا حبايب.
5: شريط كوكتيل، كوكتيل من الأغاني المنوعة. شريط كوكتيل، راح نسمع ونغني، نفرح ونطرب، وأكيد على حبايب FM.
6: حبايب FM.

حبايب اف ام.

0: شريط كوكتيل، كوكتيل من الأغاني المنوعة. شريط كوكتيل راح نسمع ونغني، نفرح ونطرب، وأكيد على حبايب اف ام.
1: حبايب اف ام، أنتم تستمعون إلى حبايب اف ام، معكم دائما وعلى مدار الساعة. حبايب اف ام، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: خلكم على 93.7 الموجة الصح.
1: اللي بيني وبينك كان هو جسر وانت قطعته مبروك صاحب الغدر. بكرة بتنسى بتتذكرنا وقت موتك، ساعتها خلي المصالح هي اللي

سأل الناس يا ما كانوا يحكوا عنك، أنا اللي دافع قول أكيد بالغلط بدر منك. أنا اللي عرفتك عن ناس مو لتبيعني، وبظهرك كنت ظهرك ساندك حتى أكتر منك. ما قلت لك يوم أمك كانت تتصل تبكي على الخط إلا خلص عندي بكرة رح يشتغل، وانت لاحق سهراتك شو بدي إلا لا توخسين.

بليت بقبر على يمين شفاكي باخذ كل الاذى منك على سبيل شفاكي فحاولي انه تضلي انا صعب اترجاكي خلقت حرا هنا فجاه مستعبد هواكي مش ناسي اول مره اول ضحكي منك هنا مش ناسي لما تحكي كيف

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

حبك متزهق بتلي حبك متل الأول.

أن تستمعوا إلى حبايب أف أم، معكم دائم وعلى مدرسة حبايب أف أم، إذاعة قطرة، نكهة عربية وعالمية.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب.
1: حاضرين وجاهزين لاستقبال اعلاناتكم على احلى اثير، اثير حبايب اف ام. الاتصال بالوكيل الحصري اعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب اف ام عبر رقم الواتساب 50000-373.
0: خلك على السمع وخلينا حبايب.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء الجديد من قصة أغنية. وجع حب، وجع شوق، أو سلة وجاعي، هذه الأغنية التي غناها سفير الأغنية القطرية الفنان علي عبد الستار كان لها أيضا قصة، فقصتها تكمن في كاتب كلماتها الشاعر الكبير سليمان المعنى. عند الاستماع إلى هذه الأغنية نشعر بأن هذه الكلمات كتبت من عاشق إلى محبوبته كما جرت العادة، لكن هذه القصيدة هي المعنى الحقيقي لعشق الوطن، فالشاعر يخاطب في كل كلمة بهذه القصيدة وطنه الذي لم يحمل هويته. فسليمان المعنى الشاعر الكبير شاعر هذه الأغنية كان حاملاً لراية البدون، إن حرقة العيش بدون أوراق ثبوتية أو جواز سفر هي قمة المعاناة التي يعاني منها البدون. هذه الحالة من المعاناة حرمت الشاعر سليمان المعنى من رؤية والدته ولمدة 17 عاماً، بين حرمانه من رؤية أمه وحرمانه من أن يحمل هوية البلد التي أحبها. لكن الشاعر سليمان المانع كان وما زال يصر على أن شعره لا يمكن تلحينه، إلى أن وصل هذا النص الشعري إلى سفير الأغنية القطرية الفنان علي عبد الستار الذي أعجب إعجابا شديدا به وقام بتلحين النص بنفسه. والجدير بالذكر أعزائنا المستمعين بأن هذه الأغنية طارت فوق الحدود التي قيدت شاعرها، كما قال الفنان الكبير علي عبد الستار، لينفذ هذا العمل بين قطر والبحرين ومصر والسعودية. والجدير بالذكر أيضا أعزائنا بأن صولوهات العود بهذا العمل قام بعزفها الفنان والموسيقار الكبير خالد الشيخ، لتصبح هذه الأغنية أيقونة من أيقونات الفن الخليجي. وجع حب

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

معك بحس كأني بعرفك من زمان، كأني حلمتك بشي حلم أو ذكرتك بشي صلاة واستجابت، كأنك بتعرفني بلا ما تعرفني وحبيتك قبل ما حبك، كأنه كنا سوا بس ما كنا. عم تفهم علي؟ معك بحس كأنه كنا عم ننبش على بعض، ناطرين بعض من زمان وفجأة التقينا، كأن عشنا تفاصيل وهلأ عم نكملها. بعرفك كتير منيح، بعرف قلبك وبشو بتحس وكيف بتفكر، كأنك كنت بحياتي عايش شي مطرح عم تكبر معي، عم تنضج حدي وفهمان تجاربي. بتعرف انه من لما تعرفت عليك حسيت انه عيب يتسمى كل شي قبلك حب، وقديش غريب انه من بين ملايين الناس اللي مرقوا بحياتي قلبي دق لك بس وبطل إشع غيرك. شو هالسحر الغريب اللي فيك؟ كيف بيقدر وجودك يحسسني بالسلام وأنا بعز الحرب؟ بيقويني أنا وعم بوقع وبيضحكني بنص وجعي. بس لو بتعرف وجودك شو بيغير فيي، ما بتفل لحظة، لأني بحس معك السما بتفتح بوجهي، كل شي حدك بصير أحلى، حتى أنا. نيالي اللي بلاقي هيك حب بهالدنيا، نيالي القلوب اللي بتلتقى ببعضها صدفة، وبتعرف إنه هيدا هو حب العمر.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: فقط على حبايب FM 93.7. خلكم على السمع وخلينا حبايب.
4: هنغني ونحكي ونفرفش
5: إذاعة حبايب FM الموجة 93.7 معكم 24 ساعة على 24 ساعة.

0: ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل، حول على

0: حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آي باي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: آي باي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب أف أم، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
3: حبايب أف أم، The rhythm of this.

0: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
1: اللهم أنت المعطي لمن دعاك، يا من ترانا ولا نراك، وتعطينا ولا نبلغ ثناك. ارحم ضعفنا واجمع شملنا، واجبر كسرنا ويسر أمرنا، وفرج همنا واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا واشف مرضانا، وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا رب العالمين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: دعاء نبوي عظيم لقضاء الحوائج، ادعي به في كل موضوع كبير في حياتك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي به لعظائم الأمور. لا إله إلا أنت الحليم الكريم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلام من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد هذا الدعاء ادعي بكل لنفسك فيه، فإنه دعاء مستجاب علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم استجب دعاءنا.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
3: حبايب FM، the rhythm of this.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: ها هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم، الأغنيات فقط على حبايب FM، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري. إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب أف أم، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
3: حبايب أف أم، the rhythm of this.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: ها هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب FM، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: من كثر ما أطلب حب واهتمام، بس قلتها لك مرة أقولها لك ألف مرة، إذا في يوم عطيت ظهري مستحيل أرجع.
1: مثل الحلم.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: station, your heartbeat. Habib FM, the leader popular radio. Radio One.
1: انت على الموج الصح.
0: One. Radio One.
2: حبايب FM.
3: حبايب FM.

0: تتوب.
1: جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام، وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حبايب اف ام حبايب اف ام على 93.7
1: 93.7
0: حبايب
2: اف ام The Little Popular Radio.
0: انت على الموجة الصحيحة.

حبايب اف ام خلكم على السمع وخلينا نطرب. حبايب اف ام 93.7 اف ام.

0: حبايب أف أم حبايب أف أم على 93.7
1: 93.7
0: حبايب
2: أف أم The Little Popular Radio.
3: أنت على الموج الصح.

حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلينا نطرب. حبايب اف ام 93.7 اف ام.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: 93.7
1: 93.7
0: حبايب
2: FM The Little Popular Radio.
0: انت على الموج الصح.